0: رامي مش بوح، لا رامي مش بوح.
1: ميجن ميجن هذا، ميجن ميجن هذا. بيوم بيوم هذا، بيوم بيوم هذا.
2: واني، واسا، كوني واني هذا.
3: كم عددنا تاربي؟ أجد تاري، تاربي، تاربي، كم تاري؟ يا
0: مومي، شوم، يا شو. رامي يا، I'm eating this right now. Let's go.
4: Korea Initiative. The future is already in motion. Intelligence redesigns reality. Life expands beyond limits. Culture moves the world. Our vision reaches into the infinite. Together, we will go even further. The K Initiative.